وكانت كوسيست أوينا كاس برينتر كراكي تقي تقي خمانا كتاكي هيسو كم كوسيست أوين بس كوسيست كراتنا نيا بري ولا تونغارون بچاتا سوخت كتنا كم بما كيبتوي كراكي 9 de la noche con 6 minutos 9 de la noche con 6 minutos وكاجوا Chacucha, Sarantas, Quequiñani, Sarantas, Quequiñani, Ucampi, Chuy, Majnar, Tabine, Campi, 220-40-57, 220-40-57, Ucacuina, Carajagustanimcha.